0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، تلا قداسة البابا لاوون الرابع عشر ظهر السبت صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاسل جاندولفو. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد انتقال التوبوية مريم العذراء إلى السماء. إنه عيد ذو أهمية كبيرة سواء للاهوت الكاثوليكي أو للتقوى الشعبية. في الواقع هو مناسبة متجذرة بعمق في نفوس العديد من الجماعات، ولسيما حيث تحمل الكاتدرائية أو كنيسة الرعية اسم العذراء مريم سيدة الانتقال. تابع الأب الأقدس يقول: وللتأمل في سر الإيمان هذا يمكننا الرجوع إلى أسلوبين في كتابة الأيقونات جسد من خلالهما الفنانون هذا السر عبر القرون. الأسلوب الأول وهو الأقدم وكان الوحيد تقريبا لزهاء ألف عام، وهو أسلوب رقاد والدة الإله، حيث تظهر مستلقية على نعش غارقة في رقاد الموت وحولها الرسل يكرمونها بالصلوات والدموع. وفي الوسط يقف يسوع القائم من بين الأموات يحمل بين يديه روح مريم كأنها طفلة وليدة. لقد جاء ليأخذها معه إلى مجد الله في السماء كما نقول رمزيا. ففي الواقع لقد حقق الرب لأمه ما وعد به جميع أحبائه: وإذا ذهبت وأعددت لكم مقاما أرجع فأخذكم إلي لتكونوا أنتم أيضا حيث أنا أكون. أضاف الحبر الأعظم يقول: يبرز هذا الأسلوب الأول الحقيقة المركزية، إن المسيح الذي مات وقام هو من يقودنا إلى الغاية التي قدر لنا الوصول إليها منذ الأزل، وهي الحياة الأبدية. وهذا ما تأملت فيه أجيال وأجيال من المؤمنين وهم يصلون أمام أيقونات الرقاد، والتي يمكن التأمل فيها في روما في الفسيفساء الكبيرة الموجودة في حنية بازيليك القديسة مريم الكبرى. تابع الأب الأقدس يقول: أما الأسلوب الثاني وهو الأحدث والذي تطور لاحقا في الغرب، فيظهر لنا العذراء مريم بكامل قامتها في السماء ملتحفة بالنور ومحاطة غالبا بالملائكة والقديسين. وهناك في الوسط نجد جسد العذراء الممجد في انسجام مع ما نقرأه في سفر الرؤيا: ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. أضاف الحبر الأعظم يقول: وقد جمع بعض الفنانين بين هذين النموذجين، فصوروا في الجزء العلوي العذراء المجيدة وفي الجزء السفلي قبرها الفارغ الذي غالبا ما تملأه زهور متعددة الألوان، والرسل وهم يوجهون أنظارهم نحوها في السماء. يبرز هذا الأسلوب الثاني حقيقة أن مريم قد نقلت بالروح والجسد، أي بتمام شخصها، فتلك المرأة التي أعطت على الأرض جسدا ودما للكلمة المتجسد وتبعته حتى الاتحاد الكامل في ذبيحة المحبة، قد جذبها الرب إليه للأبد في المجد. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وهكذا فإن هذه الأيقونة أيضا تسمح لنا بالتأمل في مصيرنا النهائي، فملء الحياة الذي نتأمل به اليوم بفرح في مريم ينتظرنا نحن أيضا في نهاية الأزمنة، عندما وكما يقول القديس بولس سيغير المسيح القائم من الموت هيئة جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد، فيلبس ما هو فاسد بعدم الفساد وما هو فاني بالخلود. حينئذ سنحيا إلى الأبد بأجسادنا التي حولتها محبة الفادي في العيد الذي لا ينتهي، لنسبح الرب الذي صنع عظائم في أمه وأمنا الكلية القداسة. وبعد تلاوة صلاة

وقت التبشير الملائكي حيا البابا لاوون الرابع عشر المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن مريم الكلية القداسة المنتقلة إلى مجد السماء هي لكل شعب الله علامة رجاء وتعزية، ولهذا السبب أود اليوم أن أطلب شفاعتها الوالدية باسم تلك الجماعات التي هي بأشد الحاجة إلى التعزية وإلى مواصلة الرجاء. أفكر في الإخوة والأخوات في الأرض المقدسة التي هي أيضا أرض مريم بامتياز، وأفكر في الشعب الأوكراني والشعب الروسي، وكلاهما يجمعهما إكرام بنوي للقديسة مريم والدة الإله، وأفكر في المسيحيين الذين يتألمون بسبب التمييز أو حتى الاضطهاد. تابع الأب الأقدس يقول: وأواصل الصلاة في هذه الأيام من أجل الشعب الكولومبي الذي يعاني جراء الزلزال، وأتحد مع هذه الجماعات وجميع الجماعات التي تعيش في ظروف صعبة، وأبتهل معهم: يا قديسة مريم صلي لأجلنا. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أتمنى للجميع أن يتمكنوا من قضاء وقت للراحة لتجديد الجسد والروح حتى من خلال بعض القراءات الجيدة والاتصال بالطبيعة. عيد سعيد لكم اليوم، وإلى اللقاء غداً.

بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السبت القداس الإلهي في رعية القديس تومازو دا فيلانوفا في كاستل غاندولفو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: اليوم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بفرح عظيم أحتفل معكم أيضا هذا العام بعيد انتقال العذراء. تابع الأب الأقدس يقول: يعلمنا تعليم الكنيسة أن مريم بعد أن أنهت مسيرة حياتها الأرضية رفعت بالنفس والجسد إلى المجد السماوي، ويشير لنا في هذا السر إلى اكتمال ملء النعمة التي وهبها الله لها في الحبل بها بلا دنس. ولهذا السبب تصورها العديد من الأعمال الفنية في نهاية حياتها الأرضية كشابة في غاية الجمال ترتفع جسديا من الأرض نحو القبة السماوية، وهي تستلهم ذلك من المشهد الموصوف في مقطع سفر الرؤيا الذي سمعناه في القراءة الأولى: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، لتشير إلى أن في قلب مريم تلتقي السماء والأرض والزمن والأبدية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وهذه الصورة في الظاهر تتعارض مع خبرة ما ينتجه فينا مرور السنين، فمع التقدم في العمر لا يصير جسدنا أكثر رشاقة بل أكثر ثقلا، ولا تغدو البشرة أكثر نضارة بل تظهر علامات الشيخوخة، والشعر لا يكتسب لونا وبريقا بل يصير رماديا ثم أبيض. إذن ما الذي يجمعنا بتلك الشابة الرائعة التي نجدها مرسومة على لوحات مذابحنا؟ تابع الأب الأقدس يقول: لكي نفهم ذلك يجب أن نربط بين العلامتين اللتين أشرنا إليهما: جسد والدة الإله المعصوم من الفساد وقلبها البريء من الدنس. فطهارة النفس في الواقع هي التي في مريم كما فينا بنعمة الله تنير وتحول الشخص بكليته وتقوده إلى مجد السماء. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن تمجيد مريم بالنفس والجسد يعلمنا أن جمالنا الحقيقي لا يكمن في إخفاء علامات الزمن الذي يمر، بل في إظهار علامات المحبة التي لا تنتهي المطبوعة حتى في أجسادنا أيضا. وهو يدعونا هكذا إلى إعادة النظر في العديد من المعايير الجمالية التي تتسم في الغالب بطابع متعة الاستهلاك، والتي يفرضها علينا العالم، والتي تخاطر بسجننا في قيود ثقيلة تبدد طاقاتنا الثمينة فيما لا يهم حقا ولا يدوم إلى الأبد. في الخبرة المشتركة قد نلتقي بأشخاص تظهر على وجوههم آثار السنين والمعاناة، ولكنهم قادرون مع ذلك على أن يشعوا الطمأنينة واللطف والسلام من حولهم، كما يمكننا أن نلاحظ آخرين ربما يكونون جذابين ظاهريا ولكنهم قساط وباردون في الداخل. ومن السهل أن نفهم أين يكمن الجمال الحقيقي وأين لا تزال

0: هل هناك حاجة إلى الارتداد والمغفرة والشفاء؟ تابع الأب الأقدس يقول: إذا كنا نريد حقا أن نكتشف وننمي الجمال الإلهي الذي يغمرنا والذي صنعنا من أجله وننشره من حولنا، فعلينا أن نتعلم أن نقرأه في الوجه الوديع للطفل كما في تجاعيد المسن، في حيوية الشاب كما في وقار البالغ، في زينة الأعياد كما في ثياب العمل وأدواته، وعلينا أن نصغي إلى قصص الحب الفريدة التي ترويها لنا كل واحدة من هذه الوقائع، ونعترف فيها بلمحات صغيرة من السماء. الحب هو أجمل زينة للإنسان، الحب الذي يغير المظهر ويحول وينبل ويرفع، والذي يجعلنا خفيفين أحرارا قريبين من الله حتى في خضم تقلبات الحياة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد كان القديس بولس السادس في تأمله في سر انتقال العذراء يقول إنه لكي نفهم معناه علينا أن نجعل المصطلحات التي نستخدمها في اللغة الأرضية في صيغة التفضيل والمطلق لنتصور الأبدي في أبعاد صغيرة. وحول هذا اللقاء في والدة الإله بين غير المحدود والمحدود كتب البابا فرانسيس: مريم هي التي تعرف كيف تحول مغارة للحيوانات إلى بيت ليسوع ببضع أقمشة فقيرة وجبل من الحنان. تابع الأب الأقدس يقول إن المعجزة التي عاشتها مريم فتاة الناصرة في قلبها البريء والتي قادتها إلى مجد السماء هي تلامس الأطراف كما تشهد هي نفسها في كلمات نشيدها الملهمة التي سمعناها في الإنجيل. في هذا النشيد ومن خلال التعابير المتواضعة لإيمانها تحدثنا أم السماء بطريقة بسيطة عن أسرار عظيمة، عن الله الذي يصبح فيها إنسانا ليخلص البشر، وعن الأبدي الذي يتجلى فيها في الزمن ليعيد فتح طريق الأبدية لنا أيضا، مظهرا لنا في الوقت عينه في حالتها كأمة متواضعة البعد الصغير الذي كما قال القديس بولس السادس يمكننا نحن أيضا أن نلتقي فيه بالرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: لا يجب إذن أن نبحث عن عظمة السر الذي نحتفل به في أماكن بعيدة، يمكننا أن نجدها حيثما توجد المحبة الحقيقية، في عيون الأب والأم اللذين يعودان إلى المنزل بعد يوم من العمل متعبين لكن سعداء بوجودهما مع أطفالهما، في وجوه الأجداد والجدات الذين على الرغم من آلام الشيخوخة تتجدد فيهم طاقات غير متوقعة عند رعاية أحفادهم، أو حتى في التزام الشباب الذين يسعون جاهدين إلى النمو أنقياء وأمناء مستعدين حتى للسير عكس التيار مقارنة بما يفعله الجميع، وأخيرا في عمل الكثير من الرجال والنساء الذين يساهمون يوميا بإيمان وتفان في حمل القليل من السماء إلى الأرض ورفع الأرض نحو السماء. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأعزاء، إن الوجه الرائع للعذراء المنتقلة إلى السماء هو وجه فريد ويتجاوز كل تمثيل ممكن، ولكنه في الوقت عينه معروف لنا، إنه وجه الأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا حتى في هذه اللحظة، إخوتنا وأخواتنا الذين نتشارك معهم في الإيمان التقدمة اليومية لحياتنا. ولهذا السبب ترى جماعة المؤمنين نفسها في امرأة سفر الرؤيا، ويصف المجمع الفاتيكاني الثاني مريم بأنها صورة الكنيسة وبدايتها وعلامة الرجاء الوطيد والتعزية. في إنسانيتها المقدسة بنعمة الله توجد إنسانيتنا أيضا، ونكون نحن أيضا هناك مدعوين للعيش في ملء حياتها نفسه ومشاركة مجدها نفسه. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: لقد كان القديس أغسطينوس في حديثه عن قيامة المسيح يدعو مسيحيي عصره إلى جعلها البوصلة والنقطة المرجعية لوجودهم، وكان يقول: قام المسيح لكي لا يموت بعد أبدا، غير المسار، اتبع النور، ابدأ في النهوض من المكان نفسه الذي قام هو منه، فلنتبنى دعوته لنتبع نور القائم من بين الأموات ونغير المسار إذا لزم الأمر، ولنفعل ذلك بشكل خاص اليوم ونحن ننظر إلى مريم التي كللها الله بالمجد في النفس والجسد، والتي وهبنا إياها كأم ومرشدة ورفيقة في المسيرة وحامية على درب السماء.
1: نشرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء تأملا لحارس الأرض المقدسة السابق الأب فرانشيسكو باتون لمناسبة الاحتفال اليوم 15 من أب أغسطس بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. وبدأ الأب الفرنسيسكاني مشيرا إلى الاحتفال في القدس بهذا العيد من قبل

الكنيسة اللاتينية أي الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس، ومع الاختلاف حسب التقويمين الغربي والشرقي، حيث يحتفل حسب التقويم الغربي في 15 من آب أغسطس، وتبدأ الاحتفالات مساء 14، بينما يحتفل من يتبع التقويم الشرقي في 28 من آب أغسطس. وشدد حارس الأرض المقدسة السابق على أهمية هذا الاحتفال بالنسبة لمسيحيي الأرض المقدسة، وأضاف أن هناك في القدس المكانين المرتبطين بهذا العيد، وهما مكان نوم مريم العذراء أي موتها على جبل صهيون بالقرب من العلية، ثم مكان انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك على بعد أمتار قليلة من جثمانية. وبعد الإشارة إلى طقوس الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء سواء بالنسبة لللاتين أو الروم الأرثوذكس، توقف الأب فرانشيسكو باتون عند أهمية القراءة من سفر رؤيا القديس يوحنا في 15 من آب أغسطس، والتي تتحدث عن آيتين في السماء: امرأة حامل تصرخ من ألم المخاض وتنين كبير له قوة مدمرة ورهيبة أراد أن يبتلع ولد المرأة ما أن تضعه. وقال الأب باتون أن بالإمكان اعتبار هذه المرأة الكنيسة، ولكن أيضا مريم العذراء، بينما من السهل أن نرى في التنين رمز الشر. وأضاف أن الشرير يسعى إلى منع ولادة ذلك العالم الجديد المتصالح والذي يطبعه السلام الذي يريده الله من خلال ميلاد ابنه من مريم في تاريخنا، وهذه هي أيضا محاولات الشرير لمنع ولادة إنسانية جديدة لا تعد أسيرة لقوانين العنف والحرب، السوق والاستعمار الثقافي، وتحويل الإنسان إلى سلعة وكل ما هو شر يدعى أنه خير. نحن اليوم في حاجة إلى هذه العلامة، تابع الأب فرانشيسكو باتون تأمله، لأنه يجعلنا ندرك أن المعنى النهائي لحياتنا وأن تاريخ البشرية كلها لا يجران إلى الأسفل، في إشارة إلى ما جاء في سفر الرؤيا حول ذنب التنين الذي يجر ثلث كواكب الأرض ليلقيها في الأرض، بل يرفعان إلى الأعلى، كتب حارس الأرض المقدسة السابق، يرفعان نحو الله، نحو عالم يتطلع إلى أورشليم السماوية التي أبوابها مفتوحة دائما وهناك فيها مكان للبشرية كلها، وقد بلغت أخيرا المصالحة والسلام بدم الحمل أي ببذل المسيح ابن الله الحي ذاته في سر الفصح. وتبع الأب باتون أن مريم هي بالنسبة لنا نبوة، محورها التاريخ والعالم الذي نعيش فيه بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. وأضاف أننا خلال الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء نسأل بإيمان أن تتحقق رغبة الله لشعبه وللبشرية كلها، ألا تكون هناك بعد قوة لمن يريدون فرض أنفسهم على الآخرين بالعنف أو أن يفرضوا عليهم بالعنف سياستهم واقتصادهم وثقافتهم ودينهم. نسأل أن يتمكن البسطاء والصغار والمهمشون من العيش في سلام، وأن يعود أسرى وسجناء الحروب 60 التي لا تزال دائرة إلى عائلاتهم، ألا يكون هناك بعض أشخاص يموتون جوعا بسبب الظلم والحرب، وألا يكون هناك بعض من يستغل الاقتصاد لتحويل الآخرين إلى عبيد، والجوع لسلب الآخرين كرامتهم وحريتهم. نسأل ألا ينظر إلى من يعملون من أجل السلام كأشخاص سذج أو متوهمين، وذلك لأنهم يحلمون بحلم الله، وألا تكون الأرض بعد محور حرب، بل أن يتمكن من الحصول عليها الودعاء القادرون على معانقتها كعطية والمستعدون للعناية بها بدلا من احتلالها أو الاستيلاء عليها. وفي ختام تأمله أراد حارس الأرض المقدسة السابق الأب الفرانسيسكاني فرانشيسكو باتون الإشارة إلى أن هذا العيد المريمي أي انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء يمد جسرا نحو العالم اليهودي والعالم الإسلامي، نحو اليهود لأن مريم هي ابنة صهيون التي تنشد في تناغم مع نساء العهد القديم العظيمات، ونحو المسلمين لأنها المرأة الأكثر تكريما بالنسبة لهم، وقد ورد اسمها في القرآن مرات كثيرة، بل وخصصت لها سورة مريم، وهي السورة الوحيدة

0: التي تحمل اسم امرأة.
1: إزاء الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية، لم يغب البعد الإنساني بشكل كامل، ويعود جانب كبير من الفضل في ذلك إلى الكنيسة، التي أعادت من خلال مواقف واضحة ومبادرات ملموسة، أعادت التأكيد على عنصر لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان وحقوقهم، ألا وهو الإنسان أولاً. في عقاب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، عبر الأب فرناندو رينوندو بافون، مدير دائرة الهجرة في مجلس أساقفة إسبانيا، عبر عن بالغ القلق إزاء كل ما يمكن أن يكون وراء هذه التحركات الجماعية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تقديم استجابات تستند إلى القانون وتأخذ في عين الاعتبار كرامة الإنسان. وقال بهذا الصدد: يجب ألا يكون المهاجرون موضوعاً للاستغلال السياسي، فالكرامة لا تعرف حدوداً، ولا يفقد الإنسان كرامته لمجرد أنه عبر حدوداً. وقد تلت هذه المواقف تصريحات للكاهن الكولومبي الكاثوليكي كارلوس أندريس مينديز، المنتمي إلى جماعة أسكالابريان، والذي يعمل منذ عامين في أبرشية قادس وسبتة. وقال مينديز لمجلة فيتا نوفا: إن الاحترام الأساسي الذي يستحقه كل إنسان بوصفه ابنا لله هو حق غير قابل للتصرف، ولا يمكن لأحد أن يحرم منه لأي سبب في العالم. في العاشر من آب أغسطس الجاري، دعت كنيسة سبتة أيضا إلى إقامة أمسية صلاة من أجل السلام. وقد وجه النائب الرسولي على الأبرشية المطران فيلدافيا دعوة إلى جميع الرعايا لإقامة سهرة صلاة عشية عيد انتقال السيدة العذراء، استجابة لمقترح البابا لون الرابع عشر. هذا ويعمل كارلوس أندريس مينديز في دار القديس أنطونيوس لاستقبال المهاجرين، وهو مركز للمساعدة، يعرف نفسه بأنه يد ممدودة وصديقة تستقبل الجميع كعائلة من خلال المساعدة والتكوين والاندماج. كما وضعت أبرشية قادس وسبتة مرافقها الخاصة بالاستقبال تحت تصرف السلطات والمهاجرين، فيما خصصت رعاية مدينة سبتة التبرعات التي جمعت خلال الاحتفالات والقداديس لدعم الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه المدينة ومرافقتهم. ويقول الأب إنريكي بايوماتا الكاهن الكومبونياني ومدير المجلة الإسبانية موندو نيجرو، يقول إن رد فعل الكنيسة هو مصدر فخر كبير، نحن نرى أخوة وأخوات قبل أن نرى المعاهدات والحدود، الأولوية هي النظر إلى الأشخاص الذين يعانون، وهذا أمر أهم بكثير من اتفاقية شنغن. ويشير الأب بايوماتا إلى أن عددا من المؤسسات الكاثوليكية تحرك فورا لتقديم أقصى ما يمكن من إمكانات الاستقبال للأشخاص العائدين، وذكر بأن العاملين في كاريتاس والرهبان أسكالابريان والأبرشية بذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة. أما مركز القديس أنطونيوس الذي يديره الآباء الأسكالابريان، فتبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 10 أشخاص فقط، لكنه يستضيف حاليا أكثر من 40 شخصا. ويقول الأب بايوماتا إن الكنيسة المحلية وضعت نفسها في خدمة الناس من دون الدخول في القضايا السياسية، لكنها ركزت كل جهودها على الاستقبال، وهو العامل الإنساني الأهم. هذا وكان رئيس أساقفة طنجة قد شدد في 5 أغسطس الجاري على أن المهاجرين ليسوا موضوعا للمساومة، وذلك في ظل التطورات المرتبطة بأزمة سبتة. هذا ويبدو أن الوضع قد عاد إلى الهدوء في مدينة سبتة الإسبانية، في وقت تؤكد فيه السلطات أن جميع الذين كانوا يحاولون الهجرة قد عادوا إلى المغرب، مع أن قضية الأشخاص الذين خاضوا هذه التجربة والظروف التي دفعتهم إلى محاولة العبور تبقى حاضرة بقوة. ومن بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين حاولوا دخول سبتة مؤخرا يوجد عدد كبير جدا من القاصرين، وبعضهم لا يتجاوز عمره بضع سنوات فوق الطفولة، مما لا شك فيه أن أحداث سبتة تظهر بصورة واضحة وجلية إلى أي مدى يمكن استغلال احتياجات الشباب وأحلامهم في بلدان الجنوب العالمي من خلال خلق توقعات وهمية وإثارة الرغبة في خوض مغامرات قد تنتهي إلى نتائج شديدة الخطورة، بل وقد تكون قاتلة. عن هذا الموضوع تقول الصحفية سوريا إيبار لافو المتعاونة مع مجلة موندو نيجرو والتي تعمل في هذه الفترة في مدينة سبتة بالتحديد. تقول إنها التقت بالعديد من الفتيان في الأيام التي أعقبت وصول المهاجرين إلى سبتة ولغاية اليوم، مضيفة أن بعضهم يبلغ من العمر 13 أو 14 عاما، والبعض الآخر لا يتجاوز 25 عاما. وتوضح الصحفية الإسبانية أنها لمست في عيون هؤلاء الشباب وفي كلماتهم الكثير من خيبة الأمل والغضب، لكنها تؤكد أن هذا الغضب لم يكن بسبب الطريقة التي عوملوا بها، إذ لم يشتكي أي منهم من تعرضه لسوء المعاملة أو الانتهاكات، وإنما لأنهم تعرضوا للخداع على حد قولها. وفي الأسابيع التي سبقت محاولات العبور هذه، كانت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ورسائل وصور كثير منها أنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدم صورة مضللة تماما عن أوروبا وعن الأوروبيين. هذا وتؤكد مصادر صحفية أنه لا يزال يوجد المئات من المهاجرين في سبتة، بعضهم ينتظر دراسة طلبات اللجوء التي تقدموا بها، ومن بينهم عدد كبير من السودانيين إضافة إلى فلسطينيين ويمنيين وسوريين ومغاربة.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلقى قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 16 من أب أغسطس في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو الإقامة الصيفية للباباوات صلاة التبشير الملائكية، وبدأ حديثه إلى المؤمنين قبل تلاوة الصلاة، مذكرا بالتأمل أمس لمناسبة الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء في الرباط الذي لا ينكسر بين مريم وابنها. وأضاف الأب الأقدس أن لا حتى الموت كان بإمكانه قطع شركة النفس والجسد هذه والتي هي الحياة الأبدية. وتابع الأب الأقدس أن كل يوم أحد يذكرنا بأن هذا الملء ذاته هو لكل من يتبع يسوع، فقيامته ليست حدثا من الماضي بل هي حياة جديدة تشملنا. ووصل قداسة البابا أن هذا ما يؤكده لنا إنجيل اليوم الذي يحدثنا عن المرأة الكنعانية، وقال إن هذه المرأة رغم أنها ليست من شعبه وأنها تسكن في أرض غريبة قد سعت بإصرار إلى التكلم إلى يسوع تابعة إياه كتلميذة يجمعها به رباط. وضف الأب الأقدس أن يسوع والمرأة الكنعانية لم يلتقيا من قبل على الأرجح، إلا أن الإيمان قد نشأ فيها بشكل خفي. لم تكن هذه المرأة ترغب في شيء لذاتها، بل كانت تريد السلام لابنتها المتألمة، وقد وثقت في يسوع الذي عرفت فيه المسيح ابن داود. وتبع البابا لون 14 مشيرا إلى أن متى الإنجيلي لا يخفي ما كان على هذه المرأة أن تواجه من عقبات، فالتلاميذ يعتبرونها شخصا مزعجا ويسوع نفسه لم يجبها بكلمة. قال الأب الأقدس مذكرا بأن المعلم كان قد ابتعد إلى هذه المنطقة، ويمكننا أن نتخيل حسب ما أضاف قداسته أنه كان يبحث عن مكان منعزل ليصلي فيه ويعلم تلاميذه، ولكن في هذه اللحظة حدث شيء غير متوقع. وتبع البابا أننا إن تأملنا في هذا فسيمكننا فهم طاعة يسوع، فهو يقوم برسالته متأثرا بما يرى وما يسمع، وفي النهاية يقول لهذه المرأة: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدين. اليوم أيضا وصل البابا لون 14 يمكن للكنيسة أن تجعل عمل الرب يفاجئها وأن تنقل سلام المسيح إلى ما وراء الحدود المرسومة مسبقا. وأضاف الأب الأقدس أن رسالة الكنيسة تسبقها النعمة الإلهية التي تعمل في خفاء الضمائر، وهكذا فمن الضروري في كل لقاء حتى تلك اللقاءات التي تعطل خططنا الإصغاء بانتباه وفتح الأعين والقلوب على ما يريد الله أن يقوله لنا. إننا نتعلم من المرأة الكنعانية التواضع والعزم، قال الأب الأقدس، وأضاف أننا بفضل إيمان هذه المرأة نتعلم أن مائدة الله معدة للجميع، وأن لا أحد يترك له الفتات، لأن لكل واحد مكانه لدى الأب. وفي نور هذا الإيمان، قال البابا، تصبح أمورا غير محتملة اللامساواة، التمييز، الحواجز التي تدهس كرامة الكثير من أبناء الله وبناته. فلنكن كنيسة الله في عالم مضطرب يتوق إلى السلام، قال البابا لون 14 في ختام كلمته إلى المؤمنين قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وواصل: فلنطلب من مريم أمنا أن تشفع لنا، فمن شفتيها انبثق أقوى وأحدث نشيد قيل على الإطلاق، نشيد تعظم نفس الرب. إنه نشيد من يرى الواقع بعيني الله، ولهذا لا يفقد الرجاء ويعمل في المحبة. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكية قال البابا لون الرابع عشر إنه يجدد نداءه كي تتوقف أعمال العنف المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما ويطالب الجماعات الدولية بشكل ملح بالعمل كي يتم السير قدما بحل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. هذا وذكر قداسة البابا بانطلاق الألعاب المتوسطية هذا الأسبوع في مدينة تارانتو الإيطالية، مشيرا إلى مشاركة دول كثيرة من أفريقيا وآسيا وأوروبا من منطقة البحر المتوسط. وأعرب البابا عن الرجاء أن يكون هذا الحدث الرياضي نبوة سلام وأخوة بين شعوب هذه المنطقة والعالم بأسره.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان انصرف يسوع إلى نواحي سورة وصيدا، وإذا بامرأة كنعانية من تلك النواحي خرجت تصرخ وتقول: ارحمني يا رب يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، ودن تلاميذه فأخذوا يتوسلون إليه قائلين: اصرفها فإنها تصرخ في إثرنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له وقالت: ساعدني يا رب. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب. فقالت: امرأة كي يشفي ابنتها التي يقول لنا الإنجيل يتخبطها الشيطان تخبطا شديدا. للوهلة الأولى يبدو أن الرب لا يصغي لصرخة الألم هذه، مما ولد تدخل التلاميذ الذين تشفعوا لها. لكن لامبالاة يسوع الظاهرية لم تفقد هذه الأم عزيمتها التي كانت تصر في طلبها. إن القوة الداخلية لهذه المرأة والتي تسمح بتخطي جميع الحواجز تجد مصدرها في محبتها الوالدية والثقة بقدرة يسوع على تحقيق طلبها. وهذا الأمر يجعلنا نفكر بقوة النساء التي من خلالها يمكنهن الحصول على أمور عظيمة. وبالتالي يمكننا القول أن المحبة تحرك الإيمان، فيما يصبح الإيمان من جهته جائزة المحبة. لقد حملها حبها القوي لابنتها على أن تصيح: رحماك يا رب يا ابن داود. والإيمان الثابت بيسوع منعها من اليأس أمام رفضه الأول. وهكذا جاءت المرأة فسجدت له وقالت: أغثني يا رب. في النهاية وإذاء ثباتها دهش يسوع لإيمان امرأة وثنية ووافق قائلا: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة. يشير يسوع إلى هذه المرأة المتواضعة كمثال للإيمان الثابت، وإصرارها في طلب تدخل المسيح هو حافز لنا لكي لا نفقد العزيمة ونيأس عندما تخنقنا تجارب الحياة القاسية، لأن الرب لا يميل نظره إلى الجهة الأخرى إزاء حاجاتنا، وإن بدأ أحيانا غير مبال إزاء طلبات المساعدة فذلك لكي يمتحن إيماننا ويقويه. يساعدنا هذا المشهد الإنجيلي لكي نفهم أننا بحاجة جميعا لأن ننمو في الإيمان وأن نعزز ثقتنا بيسوع، فهو بإمكانه أن يساعدنا لكي نجد الحياة مجددا عندما نضيع بوصلة مسيرتنا، وعندما لا يبدو الدرب سهلا بل وعرا وقاسيا، وعندما يصبح صعب علينا أن نكون أمناء لالتزاماتنا. لذلك من الأهمية بمكان أن نغذي إيماننا يوميا بالإصغاء المتنبه لكلمة الله والاحتفال بالأسرار والصلاة الشخصية كصرخة إليه: أغثني يا رب، وبتصرفات المحبة الملموسة تجاه القريب، لنكل أنفسنا للروح القدس لكي يساعدنا على الثبات في الإيمان. إن الروح القدس يفيد الشجاعة في قلوب المؤمنين ويعطي لحياتنا وشهادتنا المسيحية قوة الإقناع والجذب، ويشجعنا على التغلب على عدم الإيمان بالله وعلى اللامبالاة تجاه الإخوة، لتجعلنا العذراء مريم أكثر إدراكا لحاجتنا للرب ولروحه، ولتنل لنا إيمانا قويا مفعما بالمحبة.

0: وجه البابا لون الرابع عشر مساء السبت رسالة إلى المشاركين في اليوم الوطني الثالث للشباب الذي تجري فعالياته في مونتري بالمكسيك يومي 15 و16 من آب أغسطس. كتب الحبر الأعظم في الرسالة: أيها الشباب الأعزاء، الآن وأنتم مجتمعون في أبرشية مونتري للاحتفال باليوم الوطني للشباب في أرض المكسيك الحبيبة، أود أن أكون حاضرا بينكم من خلال بعض الكلمات الموجزة لنسير معا في درب الإيمان. إنها مناسبة جميلة للقاء تجمعكم إلى جانب رعاتكم، وهي مناسبة تنبع من الشركة مع المسيح لكي نظهر للعالم ما هو هدف حياتنا، أن نتحد به وأن نبلغ من خلال مشاركتنا في حياته القداسة التي نحن مدعوون إليها. بعدها لفت البابا إلى أن موضوع هذا اللقاء يؤكد هذه الحقيقة بوضوح، إذ أن المسيح نفسه يقول لنا: وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي. أيها الشباب الأعزاء، مضى لون الرابع عشر إلى القول: احتضنوا هذه الكلمات في حياتكم نفسها، لأننا لا نستطيع أن نجعل العالم يؤمن بالمسيح إلا إذا كنا متحدين به، حتى في خضم المشكلات التي ترونها من حولكم بسبب العنف واللامبالاة وغياب المعنى. كونوا قادرين على التوقف وعلى أن تمنحوا أنفسكم بعض الوقت من الصمت لكي تميزوا ما هو حقا صالح ومفيد وما يبني الإنسان. وهكذا باتحادكم مع المعلم ستتمكنون من أن تكونوا شهودا له وعلامات للرجاء. في ختام رسالته قال الحبر الأعظم: إذ أشجعكم على المشاركة في هذا اليوم بفرح وسرور، أستودعكم حماية القديسة مريم العذراء سيدة غوادالوبي، وأمنحكم من صميم القلب البركة الرسولية.
1: ترأس بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسافالا قداس عيد انتقال السيدة العذراء مريم في كنيسة المسيح الفادي للاتين في الطيبة، حسب ما ذكرت البطريركية على موقعها الإلكتروني، وتابعت أن نيافته قد انطلق في عظته من قراءات عيد انتقال العذراء، ولا سيما سورة المرأة والتنين في سفر الرؤيا، مؤكدا أن سلطان الشر مهما بدا قويا ليس مطلقا، وأن المرأة في النص تمثل الكنيسة بصورة عامة والعذراء مريم بصورة خاصة. وقال إن الإيمان المسيحي يتجاوز ما يبدو منطقيا وفق الحسابات البشرية، وإن المؤمن مدعو إلى النظر إلى الواقع في ضوء الإيمان والثقة بعمل الله. وربط غبطة البطريرك بين عيد انتقال العذراء وعقيدة القيامة، قائلا إن العيد هو ثمرة من ثمار القيامة، وإن مريم تعلم المؤمنين النظر إلى الأمور بعيون إلهية. واستحضر في هذا السياق نشيد التعظيم وما يحمله من انقلاب في الموازين البشرية، حيث يرفع الله المتواضعين ويخفض المتكبرين. وقال إن هذه الرسالة تحمل معنى خاصا للطيبة التي تواجه اليوم ظروفا تجعل بعض الأمور تبدو صعبة أو مستحيلة وفق الحسابات البشرية، داعيا أبناءها إلى التمسك بالإيمان والرجاء. وفي حديثه عن دور الكنيسة حسب ما وصلت البطريركية، أكد الكاردينال بيتسافالا أنها ستواصل العمل من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي والكنسي في الطيبة، قائلا: سنواصل العمل بكل ما أوتينا من إمكانات للحفاظ على الوجود الكنسي هنا وعلى جميع الأصعدة في الأرض المقدسة. وشدد في الوقت نفسه على أن حماية الوجود المسيحي لا تقتصر على التحركات والمواقف العملية، بل تشمل أيضا الحفاظ على الإيمان والرجاء وصون القلب من أثار الظروف القاسية. وقال: علينا أيضا أن نتعلم من مريم العذراء كيف نحافظ على قلوبنا، لأن هذا الوضع قد يلوث قلوبنا، وإذا تلوثت قلوبنا يكون التنين قد انتصر. وأضاف: لكننا نريد أن نبقى جماعة تولد الحياة من دون أن نستسلم أو نتخلى عن حقوقنا وعن حقنا في الحياة. لذلك تشجعوا

0: ولا تخافوا. تقام هذا العام المدرسة الصيفية الدولية لمبادرة اقتصاد فرنسيس في مدينتي أوسنابروك وميتينغن في ألمانيا، وذلك من 29 من آب أغسطس وحتى 3 من أيلول سبتمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها المدرسة الصيفية خارج الأراضي الإيطالية. تجمع المدرسة 35 مشاركا من 26 جنسية مختلفة بهدف بحث كيفية تحول الأخوة إلى مبدأ ملموس قادر على صياغة الحياة الاقتصادية، وفق ما أوضح بيان صادر عن المنظمين. تحمل الدورة هذا العام عنوان اقتصاد الأخوة من الواقع المعاش إلى الأثر المقاس، ويجمع برنامجها بين البحث الأكاديمي وريادة الأعمال والابتكار والحياة المجتمعية، إلى جانب تعريف المشاركين بمؤشر اقتصاد فرنسيس للأخوة، وهو أداة بحثية جديدة طورتها مؤسسة اقتصاد فرنسيس. وقد انطلقت هذه المبادرة استجابة لدعوة البابا الراحل فرانسيس إلى الاقتصاديين الشباب والباحثين ورواد الأعمال وصناع التغيير من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة التفكير في الاقتصاد العالمي. وأوضح البيان أن المبادرة نمت لتصبح اليوم مجتمعا وحركة عالمية ملتزمة ببناء اقتصاد أكثر عدلا وشمولا واستدامة، يضع في صميم اهتمامه كرامة الكائن البشري والعلاقات والرعاية والخير العام. وقد جرى اختيار المشاركين 35 من بين 98 طلبة ترشح، وسيشاركون في تجربة تعليمية شاملة وتشاركية كما جاء في البيان. وأوضح المنظمون أن المدرسة الصيفية ليست برنامجا أكاديميا تقليديا، لكونها تجمع بين المحاضرات وعروض يقدمها المشاركون وورش عمل مشتركة ولقاءات مع مؤسسات محلية وتأملات روحية.
1: Prioritizing patient access to care. هذا هو عنوان القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في ولاية ماساتشوستس الأمريكية قبل أيام، والذي يلغي التحديدات التي كانت موضوعة أمام اختيار الإجهاض، حيث كان الحد الأقصى للسماح بالإجهاض الأسبوع 24 من الحمل. وقد اختار ماسيميليانو مينيكيتي نائب مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية هذا القانون الجديد ليكون محور مقال له للتأمل في قيمة الحياة، وفي هذه الحالة حياة الطفل الذي لم يولد بعد. وأشار مينيكيتي إلى أن القانون يمنح سلطة كبيرة للطبيب وتقديره لكل حالة، وتوقف عند ذكر كلمة العناية في نص القانون مرات كثيرة، بينما تصبح عمليا هذه الكلمة مرادفا للموت. وذكر المقال بأن عدد الولايات الأمريكية التي لا تضع حدودا للإجهاض قد بلغ اليوم 10 ولايات لم يعد الانتصار فيها للحياة، وهو أمر يشمل بلدانا مختلفة، حيث تنتشر حسب ما كتب نائب مدير التحرير خطوة تلك الأخرى في العالم، ما وصفها برياح موت هي ضد الإنسان. وسلط مينيكيتي الضوء هنا على أن خلال هذا العام 2026 قد أدخلت لوكسمبورغ على دستورها حرية اللجوء إلى الإجهاض، لتصبح البلد الثاني بعد فرنسا الذي يشير إلى هذه القضية بوضوح في دستوره. كما وألغت المملكة المتحدة هذا العام العقوبات المفروضة على الإجهاض الذي يتم القيام به خارج الإطار القانوني. ولفت المقال الأنظار إلى أنه في كل دول العالم تقريبا التي شهدت الموافقة على قوانين تسمح بقتل طفل في بطن أمه، هناك مواد في دساتيرها تسعى إلى منع عملية القتل هذه، وذلك من خلال المساعدة الطبية والقرب والعناية والدعم، إلا أن هذه الإجراءات غالبا ما لا تطبق، وذلك لأنها مرتفعة التكاليف. وبينما يتم الحديث عن العناية بالمرأة لا تقدم لها عمليا بدائل، بل يتم اقتراح الحل الذي يبدو الأسهل، أي إزالة المشكلة، إغلاق الأعين، وإنكار الحقيقة العلمية بأنه منذ الحبل تنطلق عملية لا يمكن إيقافها تحدد الكائن الجديد. وفي ختام مقاله، أراد ماسيميليانو مينيكيتي نائب مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية التأكيد على أن أي دولة تظهر بعد نظرها وآفاقها حين تعتني بمواطنيها وتضمن السلام والمساواة وحرية التعبير، حين تضمن الحياة بكل أبعادها.
0: قال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان أدهم أفندي إنه بعد أكثر من عقدين من العمل في الخطوط الأمامية، ما تزال توجد فجوة مؤلمة بين حجم المعاناة الإنسانية والموارد المتاحة للاستجابة لها، وذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية للاجئين الأكثر ضعفاً في جنوب السودان ستتوقف خلال أسابيع بسبب نقص التمويل. هذا وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها أنه من دون تمويل فوري وعاجل ستقدم آخر المساعدات الغذائية لأكثر اللاجئين ضعفاً خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل، ما يعني قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف الذين يعيشون أوضاعاً بالغة الصعوبة. وأكد البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أكد أن هؤلاء هم آخر اللاجئين المتبقين من بين 650 ألفاً كانوا يتلقون دعماً غذائياً في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي التحذير في وقت يصل فيه نحو 3000 لاجئ وعائد من السودان كل أسبوع بحثاً عن الغذاء والمأوى والأمان في جنوب السودان، ما يشكل ضغطاً على الموارد الإنسانية المثقلة أصلاً بما يفوق طاقتها. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 37 مليون دولار ليتمكن من الاستمرار في تأمين الحاجات الإنسانية للاجئين. وفي الوقت نفسه لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تأمين أكثر من 28% من المبالغ المطلوبة هذا العام لتوفير المساعدات الأساسية لنحو 4 ملايين شخص.
2: تنتشر الكوليرا بسرعة كبيرة في غرب ووسط أفريقيا، حيث ضربت بؤر التفشي حتى الآن 6 دول، متسببة في تعريض ملايين الأطفال لمخاطر متزايدة باستمرار. وتتسبب الأمطار الموسمية والفيضانات ونزوح السكان والانتشار عبر الحدود في تسريع تفشي هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، مما يهدد حياة الأطفال والجماعات التي يعيشون فيها. هذا هو إنذار الخطر الذي أطلقته منظمة اليونيسف. وتتزايد بؤر التفشي النشطة بشكل سريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو ونيجيريا وتشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يشكل الأطفال نسبة عالية من المصابين. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى يمثل الأطفال دون سن 10 44% من الحالات المسجلة، بينما يطال التلوث في تشاد نحو 1/3 الحالات بين الأطفال دون سن 15 عاماً. وفي الكاميرون يبلغ متوسط عمر المرضى 10 سنوات فقط. وتسجل نيجيريا حالياً أشد تفشٍ للكوليرا في المنطقة، مع تسجيل أكثر من 50,000 حالة تراكمية و338 وفاة منذ الأول من كانون الثاني يناير عام 2026 في جميع أنحاء البلاد، مع تفشٍ حاد بشكل خاص في ولاية بورنو في نهاية تموز يوليو لعام 2026، فيما سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 30,000 حالة ونحو 700 وفاة، وهو العدد الأعلى من الضحايا بين الدول المتضررة. ويركز الانتشار امتداداً عبر ممرين رئيسين للانتقال، حوض بحيرة تشاد حيث تضرب السلالة نفسها من بكتيريا ضمت الكوليرا أوان أوغاوا، كلا من تشاد والكاميرون ونيجيريا، وحوض نهر الكونغو الذي يربط بؤر التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي كلا الممرين تزيد الفيضانات الموسمية من خطر الانتقال عبر تلوث مصادر المياه وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للصرف الصحي، والحد من إمكانية الوصول إلى الجماعات الأكثر هشاشة. وقد صرح جيل فانيينو المدير الإقليمي لليونيسف في غرب ووسط أفريقيا: نحن نعلم كيفية إيقاف الكوليرا، وما نحتاجه الآن هو التحرك العاجل والاستثمار والتضامن الإقليمي للتحرك قبل أن يفقد المزيد من الأطفال حياتهم بسبب مرض يمكن الوقاية منه تماماً.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلقى قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 16 من أب أغسطس في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو الإقامة الصيفية للباباوات صلاة التبشير الملائكية، وبدأ حديثه إلى المؤمنين قبل تلاوة الصلاة، مذكرا بالتأمل أمس لمناسبة الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء في الرباط الذي لا ينكسر بين مريم وابنها. وأضاف الأب الأقدس أن لا حتى الموت كان بإمكانه قطع شركة النفس والجسد هذه والتي هي الحياة الأبدية. وتابع الأب الأقدس أن كل يوم أحد يذكرنا بأن هذا الملء ذاته هو لكل من يتبع يسوع، فقيامته ليست حدثا من الماضي بل هي حياة جديدة تشملنا. ووصل قداسة البابا أن هذا ما يؤكده لنا إنجيل اليوم الذي يحدثنا عن المرأة الكنعانية، وقال إن هذه المرأة رغم أنها ليست من شعبه وأنها تسكن في أرض غريبة قد سعت بإصرار إلى التكلم إلى يسوع تابعة إياه كتلميذة يجمعها به رباط. وضف الأب الأقدس أن يسوع والمرأة الكنعانية لم يلتقيا من قبل على الأرجح، إلا أن الإيمان قد نشأ فيها بشكل خفي. لم تكن هذه المرأة ترغب في شيء لذاتها، بل كانت تريد السلام لابنتها المتألمة، وقد وثقت في يسوع الذي عرفت فيه المسيح ابن داود. وتبع البابا لون 14 مشيرا إلى أن متى الإنجيلي لا يخفي ما كان على هذه المرأة أن تواجه من عقبات، فالتلاميذ يعتبرونها شخصا مزعجا ويسوع نفسه لم يجبها بكلمة. قال الأب الأقدس مذكرا بأن المعلم كان قد ابتعد إلى هذه المنطقة، ويمكننا أن نتخيل حسب ما أضاف قداسته أنه كان يبحث عن مكان منعزل ليصلي فيه ويعلم تلاميذه، ولكن في هذه اللحظة حدث شيء غير متوقع. وتبع البابا أننا إن تأملنا في هذا فسيمكننا فهم طاعة يسوع، فهو يقوم برسالته متأثرا بما يرى وما يسمع، وفي النهاية يقول لهذه المرأة: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدي. اليوم أيضا وصل البابا لون 14 يمكن للكنيسة أن تجعل عمل الرب يفاجئها وأن تنقل سلام المسيح إلى ما وراء الحدود المرسومة مسبقا. وأضاف الأب الأقدس أن رسالة الكنيسة تسبقها النعمة الإلهية التي تعمل في خفاء الضمائر، وهكذا فمن الضروري في كل لقاء حتى تلك اللقاءات التي تعطل خططنا الإصغاء بانتباه وفتح الأعين والقلوب على ما يريد الله أن يقوله لنا. إننا نتعلم من المرأة الكنعانية التواضع والعزم، قال الأب الأقدس، وأضاف أننا بفضل إيمان هذه المرأة نتعلم أن مائدة الله معدة للجميع، وأن لا أحد يترك له الفتات، لأن لكل واحد مكانه لدى الأب. وفي نور هذا الإيمان، قال البابا، تصبح أمورا غير محتملة اللامساواة، التمييز، الحواجز التي تدهس كرامة الكثير من أبناء الله وبناته. فلنكن كنيسة الله في عالم مضطرب يتوق إلى السلام، قال البابا لون 14 في ختام كلمته إلى المؤمنين قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وواصل: فلنطلب من مريم أمنا أن تشفع لنا، فمن شفتيها انبثق أقوى وأحدث نشيد قيل على الإطلاق، نشيد تعظم نفس الرب. إنه نشيد من يرى الواقع بعيني الله، ولهذا لا يفقد الرجاء ويعمل في المحبة. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكية، قال البابا لون الرابع عشر إنه يجدد نداءه كي تتوقف أعمال العنف المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما ويطالب الجماعات الدولية بشكل ملح بالعمل كي يتم السير قدما بحل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. هذا وذكر قداسة البابا بانطلاق الألعاب المتوسطية هذا الأسبوع في مدينة تارانتو الإيطالية، مشيرا إلى مشاركة دول كثيرة من أفريقيا وآسيا وأوروبا من منطقة البحر المتوسط. وأعرب البابا عن الرجاء أن يكون هذا الحدث الرياضي نبوة سلام وأخوة بين شعوب هذه المنطقة والعالم بأسره.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان انصرف يسوع إلى نواحي سورة وصيدا، وإذا بامرأة كنعانية من تلك النواحي خرجت تصرخ وتقول: ارحمني يا رب يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، ودن تلاميذه فأخذوا يتوسلون إليه قائلين: اصرفها فإنها تصرخ في إثرنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له وقالت: ساعدني يا رب. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب. فقالت: نعم يا رب، وجراء الكلاب أيضا تأكل من الفتات المتساقط عن مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. ومن تلك الساعة شفيت ابنتها. يقدم لنا إنجيل اليوم مثالاً فريداً للإيمان في لقاء يسوع مع امرأة كنعانية غريبة بالنسبة لليهود. يتم المشهد فيما يسوع منصرف إلى نواحي سورة وصيدا، وهنا تتوسل إليه امرأة كي يشفي ابنتها التي يقول لنا الإنجيل يتخبطها الشيطان تخبطاً شديداً. للوهلة الأولى يبدو أن الرب لا يصغي لصرخة الألم هذه، مما ولد تدخل التلاميذ الذين تشفعوا لها. لكن لا مبالاة يسوع الظاهرية لم تفقد هذه الأم عزيمتها التي كانت تصر في طلبها. إن القوة الداخلية لهذه المرأة والتي تسمح بتخطي جميع الحواجز تجد مصدرها في محبتها الوالدية والثقة بقدرة يسوع على تحقيق طلبها. وهذا الأمر يجعلنا نفكر بقوة النساء التي من خلالها يمكنهن الحصول على أمور عظيمة. وبالتالي يمكننا القول أن المحبة تحرك الإيمان، فيما يصبح الإيمان من جهته جائزة المحبة. لقد حملها حبها القوي لابنتها على أن تصيح: رحماك يا رب يا ابن داود. والإيمان الثابت بيسوع منعها من اليأس أمام رفضه الأول. وهكذا جاءت المرأة فسجدت له وقالت: أغثني يا رب. في النهاية وإذاء ثباتها دهش يسوع لإيمان امرأة وثنية ووافق قائلا: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة. يشير يسوع إلى هذه المرأة المتواضعة كمثال للإيمان الثابت، وإصرارها في طلب تدخل المسيح هو حافز لنا لكي لا نفقد العزيمة ونيأس عندما تخنقنا تجارب الحياة القاسية، لأن الرب لا يميل نظره إلى الجهة الأخرى إزاء حاجاتنا، وإن بدأ أحياناً غير مبال إزاء طلبات المساعدة فذلك لكي يمتحن إيماننا ويقويه. يساعدنا هذا المشهد الإنجيلي لكي نفهم أننا بحاجة جميعاً لأن ننمو في الإيمان وأن نعزز ثقتنا بيسوع، فهو بإمكانه أن يساعدنا لكي نجد الحياة مجدداً عندما نضيع بوصلة مسيرتنا، وعندما لا يبدو الدرب سهلا بل وعرا وقاسيا، وعندما يصبح صعب علينا أن نكون أمناء لالتزاماتنا. لذلك من الأهمية بمكان أن نغذي إيماننا يوميا بالإصغاء المتنبه لكلمة الله والاحتفال بالأسرار والصلاة الشخصية كصرخة إليه: أغثني يا رب، وبتصرفات المحبة الملموسة تجاه القريب، لنكل أنفسنا للروح القدس لكي يساعدنا على الثبات في الإيمان. إن الروح القدس يفيد الشجاعة في قلوب المؤمنين، ويعطي لحياتنا وشهادتنا المسيحية قوة الإقناع والجذب، ويشجعنا على التغلب على عدم الإيمان بالله وعلى اللامبالاة تجاه الإخوة، لتجعلنا العذراء مريم أكثر إدراكاً لحاجتنا للرب ولروحه، ولتنل لنا إيماناً قوياً مفعماً بالمحبة التي تعرف كيف تكون تضرعاً شجاعاً إلى الله.

وجه البابا لاون الرابع عشر مساء السبت رسالة إلى المشاركين في اليوم الوطني الثالث للشباب الذي تجري فعالياته في مونتري بالمكسيك يومي 15 و16 من آب أغسطس. كتب الحبر الأعظم في الرسالة: أيها الشباب الأعزاء، الآن وأنتم مجتمعون في أبرشية مونتري للاحتفال باليوم الوطني للشباب في أرض المكسيك الحبيبة، أود أن أكون حاضرا بينكم من خلال بعض الكلمات الموجزة لنسير معا في درب الإيمان. إنها مناسبة جميلة للقاء تجمعكم إلى جانب رعاتكم، وهي مناسبة تنبع من الشركة مع المسيح لكي نظهر للعالم ما هو هدف حياتنا، أن نتحد به وأن نبلغ من خلال مشاركتنا في حياته القداسة التي نحن مدعوون إليها. بعدها لفت البابا إلى أن موضوع هذا اللقاء يؤكد هذه الحقيقة بوضوح، إذ أن المسيح نفسه يقول لنا: وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي. أيها الشباب الأعزاء، مضى لاون الرابع عشر إلى القول: احتضنوا هذه الكلمات في حياتكم نفسها، لأننا لا نستطيع أن نجعل العالم يؤمن بالمسيح إلا إذا كنا متحدين به، حتى في خضم المشكلات التي ترونها من حولكم بسبب العنف واللامبالاة وغياب المعنى. كونوا قادرين على التوقف وعلى أن تمنحوا أنفسكم بعض الوقت من الصمت لكي تميزوا ما هو حقا صالح ومفيد وما يبني الإنسان. وهكذا باتحادكم مع المعلم ستتمكنون من أن تكونوا شهودا له وعلامات للرجاء. في ختام رسالته قال الحبر الأعظم: إذ أشجعكم على المشاركة في هذا اليوم بفرح وسرور، أستودعكم حماية القديسة مريم العذراء سيدة غوادالوبا.

0: إن الإيمان المسيحي يتجاوز ما يبدو منطقيا وفق الحسابات البشرية، وإن المؤمن مدعو إلى النظر إلى الواقع في ضوء الإيمان والثقة بعمل الله. وربط غبطة البطريرك بين عيد انتقال العذراء وعقيدة القيامة، قائلا إن العيد هو ثمرة من ثمار القيامة، وإن مريم تعلم المؤمنين النظر إلى الأمور بعيون إلهية. واستحضر في هذا السياق نشيد التعظيم وما يحمله من انقلاب في الموازين البشرية، حيث يرفع الله المتواضعين ويخفض المتكبرين. وقال إن هذه الرسالة تحمل معنى خاصا للطيبة التي تواجه اليوم ظروفا تجعل بعض الأمور تبدو صعبة أو مستحيلة وفق الحسابات البشرية، داعيا أبناءها إلى التمسك بالإيمان والرجاء. وفي حديثه عن دور الكنيسة حسب ما وصلت البطريركية، أكد الكاردينال بيتسابالا أنها ستواصل العمل من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي والكنسي في الطيبة، قائلا: سنواصل العمل بكل ما أوتينا من إمكانات للحفاظ على الوجود الكنسي هنا وعلى جميع الأصعدة في الأرض المقدسة. وشدد في الوقت نفسه على أن حماية الوجود المسيحي لا تقتصر على التحركات والمواقف العملية، بل تشمل أيضا الحفاظ على الإيمان والرجاء وصون القلب من أثار الظروف القاسية. وقال: علينا أيضا أن نتعلم من مريم العذراء كيف نحافظ على قلوبنا، لأن هذا الوضع قد يلوث قلوبنا، وإذا تلوثت قلوبنا يكون التنين قد انتصر. وأضاف: لكننا نريد أن نبقى جماعة تولد الحياة من دون أن نستسلم أو نتخلى عن حقوقنا وعن حقنا في الحياة. لذلك تشجعوا ولا تخافوا.
1: تقام هذا العام المدرسة الصيفية الدولية لمبادرة اقتصاد فرنسيس في مدينتي أوسنابروك وميتينغن في ألمانيا، وذلك من 29 من آب أغسطس وحتى 3 من أيلول سبتمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها المدرسة الصيفية خارج الأراضي الإيطالية. تجمع المدرسة 35 مشاركاً من 26 جنسية مختلفة بهدف بحث كيفية تحول الأخوة إلى مبدأ ملموس قادر على صياغة الحياة الاقتصادية وفق ما أوضح بيان صادر عن المنظمين. تحمل الدورة هذا العام عنوان اقتصاد الأخوة من الواقع المعاش إلى الأثر المقاس، ويجمع برنامجها بين البحث الأكاديمي وريادة الأعمال والابتكار والحياة المجتمعية، إلى جانب تعريف المشاركين بمؤشر اقتصاد فرنسيس للأخوة، وهو أداة بحثية جديدة طورتها مؤسسة اقتصاد فرنسيس. وقد انطلقت هذه المبادرة استجابة لدعوة البابا الراحل فرنسيس إلى الاقتصاديين الشباب والباحثين ورواد الأعمال وصناع التغيير من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة التفكير في الاقتصاد العالمي. وأوضح البيان أن المبادرة نمت لتصبح اليوم مجتمعاً وحركة عالمية ملتزمة ببناء اقتصاد أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة، يضع في صميم اهتمامه كرامة الكائن البشري والعلاقات والرعاية والخير العام.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.